0: النهارده الفنانه الشابه للا
1: فضل
0: اولى تجاربها التمثيليه بمسلسل برنس. للا فضة ازيك؟ للا فضة
2: للا فضة للا
0: للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا